0: بابشرقي أنتيكا السهر الأمان
1: بروست مخرجكم
0: حب كبير
2: وشباك غربي
0: باب شرقي على هواك وهوانا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج باب شرقي. حلقتنا اليوم بعنوان حقوق العمل الأساسية ومكافحة الاستغلال بالعمل والإتجار بالبشر. الموضوع حساس ومهم جدا، خاصة للمهاجرين والعمال الجدد بألمانيا. حقوق العمل الأساسية وكيف ممكن الإنسان يحمي حاله من الاستغلال بالعمل وحتى من حالات الإتجار بالبشر أو العمل القسري. للأسف أحياناً بعض الناس بيقبلوا ظروف عمل غير عادلة بسبب الحاجة أو بسبب عدم معرفة القوانين والحقوق، ولهالسبب مهم جداً نحكي ونفهم شو هي حقوق العامل بألمانيا، متى يتحول العمل إلى استغلال، وكيف ممكن الشخص يطلب المساعدة. معنا اليوم ضيفنا من منظمة Arbeit und Leben سيد خالد البيطار لنحكي أكثر عن هالموضوع ويجاوبنا على أسئلتنا. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم وشكرا كتير للدعوة الكريمة وللاستضافة ببرنامج باب شرقي، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا، ممكن تعرفنا عن خالد البيطار وعن دورك بمنظمة Arbeit und Leben؟
3: إيه طبعا، شكرا لكم مرة تانية. أنا اسمي خالد بيطار، من أول السنين أول 2026 عم أشتغل مع منظمة Arbeit und Leben كاستشاري بمواضيع الاتجار بالبشر، الاستغلال بالعمل وقضايا ومشاكل العمل. منظمة Arbeit und Leben هي منظمة تم تأسيسها من الفولكس هوخشولة والدي جي بي، هي اتحاد النقابات الألمانية. هي منظمة مختصة بالتدريب بناء القدرات وخاصة السياسية، منها موجودة بعدد كبير من الولايات الألمانية، وهم بميكلنبورغ-فوربومن هي موجودة المكتب الرئيسي بشفيرين، وعندها مكاتب أيضا بكل من نويا براندنبورغ وروستوك، وهي تصنف من المنظمات القريبة من النقابات المهنية.
0: خالد، ممكن تحكي لنا أكثر عن طبيعة عمل المنظمة وشو هي المشاريع اللي بتندرج تحت عمل المنظمة؟
3: هلا حاليا في عدد من المشاريع اللي عم تنفذها منظمة Arbeit und Leben بولاية ميكلنبورغ-فوربومن، منها مشروع كوريكت اللي أنا بشتغل فيه، وهو بدعم المهاجرين، الأشخاص من أصول مهاجرة والأجانب بمشاكل العمل ومكافحة أيضا الاستغلال بالعمل والاتجار بالبشر. في عدة مشاريع أخرى كمان مثل بروبو نت، وفي عنا كمان مشروع آخر هو سو إنفاو اللي هو كان مسؤول عن فعاليات Girls Day وBoys Day. في مشروعات كمان أخرى انتهت من وقت قريب مثل Gender at School. في عنا مشروع كمان بوكس. هدول كلهم مشاريع كانوا منفذين بمنظمة Arbeit und Leben. بالنسبة لمشروعنا هو موجود بثلاث مدن رئيسية بميكلنبورغ-فوربومن اللي هن شفيرين وروستوك ونويا براندنبورغ. والسنة عم تحتفل Arbeit und Leben بيوبيل 35 سنة على تأسيسهم بولاية ميكلنبورغ-فوربومن.
0: خلينا نفوت لكان هلأ بالمشروع اللي انت بتشتغل فيه اللي هو مع كوريكت عن حقوق العمل وحماية العمال ودعم المهاجرين. شو هي الحقوق الأساسية لأي شخص بيشتغل بألمانيا؟
3: حقيقة القانون العمل الألماني أو قوانين العمل الألمانية بتحدد دائما الحدود الدنيا اللي لازم يتاخد بعين الاعتبار لأي عمل ممكن يتم إنجازه بألمانيا، ومنها على سبيل المثال الحد الأدنى للأجر، منها على سبيل المثال الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، منها على سبيل المثال فترات الراحة الإلزامية. كلياتها هي أمور يعني الواحد لازم ينتبه عليها بأثناء أدائه لعمله، لأنه هي تعتبر من الأشياء الأساسية بقضايا العمل. هل عنده عقد عمل؟ قديش عنده حد أدنى من الإجازات في حدود دنيا دائما من الإجازات الواحد بيطلع له بشكل سنوي؟ شو هي حقوقه لما يمرض؟ هل عنده حقوق بالاستراحة خلال العمل؟ هاي كلياتها حقوق أساسية ما ممكن كسرها يعني، ولازم الواحد دائما ينتبه عليها ويعرف حقوقه الدنيا على الأقل مشان يقدر يتلافى أي حالات احتيال أو استغلال بالعمل ممكن يتعرض لها الشخص هون بألمانيا.
0: شو هو الحد الأدنى للأجور هلأ الحالي بألمانيا؟
3: الحد الأدنى للأجور هلأ بألمانيا من أول 2026 هو 13 يورو 90 سنت. هذا بشكل عام عم نحكي، بس في بعض قطاعات هي بتكون في عندها عقود تعرفة، بهاي العقود بيكون محدد عادة حد أدنى أكبر من هيك للعمل فيها، مثل على سبيل المثال عقود التعرفة الخاصة بقطاع تنظيف المباني على سبيل المثال. في بعض المؤسسات أو الشركات يلي عاملة اتفاقيات أو اتفاقيات جماعية بسموها عقود تعرفة مع النقابات العمالية بتحدد حدود دنيا للأجور أكثر من 13.90، وهي بتكون لصالح العمال. حاليا الحد الأدنى العام للأجور بألمانيا إذا كان الواحد خارج أي اتفاقية جماعية وبشكل عادي طبيعي هو 13 يورو و90 سنت بروتو بالساعة الواحدة للعمل.
0: هل وجود عقد عمل ضروري؟
3: عقد العمل شيء أساسي أكيد، ولكن هون في دائما يعني سؤال بيقلك إنه هل لازم يكون مكتوب؟ هل لازم يكون معي عقد عمل مكتوب؟ طبعا لازم يكون مع كل شخص عقد عمل مكتوب، ولكن بقانون الإثبات بألمانيا بسموه يعني مفروض صاحب العمل خلال 4 أسابيع يعطي للعامل عقد عمل بصيغة مكتوبة، ولكن ممكن للعامل وصاحب العمل أنه يتفقوا على بدء العمل قبل ما يأخذ العامل نسخته المكتوبة ب4 أسابيع، معه 4 أسابيع ليعطي للموظف أو للعامل عقد عمل مكتوب. فعقد العمل هو شيء أساسي لازم يكون مع أي شخص عم يشتغل بألمانيا. طبعا ممكن يكون كبداية عمل عقد العمل هو بشكل شفهي، ممكن يكون بشكل إلكتروني برسائل نصية أو إيميل أو هيك شيء، ولكن مثل ما قلنا خلال 4 أسابيع لازم يأخذ العامل العقد العمل المكتوب ويوقع عليه وتكون عنده نسخة منه.
0: ممكن تحدد لنا شو هي حقوق العامل من ناحية ساعات العمل مثلا، الإجازات، التأمين الصحي؟
3: طبعا هلا بالنسبة للتأمين الصحي هو شيء إجباري بكل ألمانيا، يعني مو بس للعمال، حتى غير العمال غير الموظفين، فموضوع التأمين الصحي هو شيء إلزامي بألمانيا. ما ممكن الواحد أنه يكون موجود بألمانيا وما عنده شيء اسمه تأمين صحي. بالنسبة للإجازات، الإجازات هو الحد الأدنى دائما، يعتمد حسب كم يوم عم يشتغل الإنسان بالأسبوع. للي عم يشتغلوا 5 أيام بالأسبوع فالحد الأدنى للإجازات السنوية هو 20 يوم عمل كإجازة سنوية، وطبعا هاي كلياتها بتكون مدفوعات الأجر بشكل كامل. وبالنسبة للأشخاص اللي عم يشتغلوا 6 أيام بالأسبوع فبيكون هو 24 يوم عمل بالسنة كمان مدفوعة بشكل كامل. هلأ بكل الحالتين هن 4 أسابيع، فإذا كان الواحد بيشتغل 6 أيام أو 4 أو 5 أيام بالأسبوع. هلأ بالنسبة للأجور حكينا أنه 13 يورو 90 سنت هو الحد الأدنى للأجور. بضل موضوع ساعات العمل هو شيء كتير أساسي، يعني هون لازم واحد كمان ينتبه عليه كتير منيح. الحد الأقصى لساعات العمل بألمانيا هو 8 ساعات يومياً، ممنوع العامل يشتغل أكثر من 8 ساعات يوميا، طبعا عدا فترات الاستراحة والباوزة اللي هي خلال وقت العمل. ولكن هناك دائما في بعض الاستثناءات، مثلا في بعض القطاعات اللي عم يشتغلوا بقطاع الصحة، اللي عم يشتغلوا دوام ورديات، في هناك استثناءات انه يشتغل الواحد لمدة 10 ساعات يوميا، وهذا يعتبر كاستثناء وليس قاعدة. القاعدة هي 8 ساعات يوميا، ولكن في

0: وما يقدر يعوض، هل ممكن ياخذ بدل عنه تعويض مادي؟
1: هلا عمليا ما في شيء يلزم صاحب العمل انه يدفع التعويض مادي للساعات العمل الإضافية، ولكن بيلزمه انه يعطي هو التعويض الفعلي، يعني انه يشتغل العامل ساعات اقل. ولكن في كتير حالات بيكون بسبب كمان نقص العمالة، بسبب ضغط العمل، هالامور هاي، فبيكون في اتفاق انه صاحب العمل بيدفع له اياهم بشكل مادي، فبيتم دفعهم للموظف أو للعامل بشكل مادي. وكمان بيلعب دور هون إذا كان هو عامل شيء اسمه أربايت سايت كونتو، اللي هو حساب أوقات العمل، وهذا نوع من الاتفاقية بيتم الاتفاق أو الاتفاق عليها، يعني كمان هاي شروط يتم الاتفاق عليها من ضمن عقد العمل أو خارج عقد العمل بين صاحب العمل والموظف، بحيث أنه يتم إنشاء حساب لأوقات العمل. فلما يشتغل الموظف أكثر بيقدر بعض الأيام يشتغل أكثر، بيقدر بيعوضهم بساعات بأيام أخرى أقل، وبهالطريقة هاي بيضلوا بيتم حساب كم ساعة عمل برصيد هذا الموظف كل شهر، آخر الشهر بينحسبه، وأما بيندفعوا له بشكل مادي أو بينخصموا منه في حال كان في تقصير كبير بساعات العمل اللي هي أقل من المطلوب منه، أو بيتم تعويضهم بأوقات فراغ بدل أوقات العمل اللي اشتغلها كساعات عمل إضافي.
0: بس هون العامل ما بيقدر يطالب بحقه المادي إلا إذا كان مذكور هذا الشيء بعقد العمل.
1: تماماً. هلأ في حالات معينة بيقدر يطالب فيهم كفلوس كمصاري، إذا كان مضى عليه وقت كتير وما تم تعويضه عنه بساعات بأوقات بديلة، أوقات فراغ بديلة، وإذا انتهت علاقة العمل. لما تنتهي علاقة العمل لازم صاحب العمل يصفي حساب العامل بكل الجوانب، يعني إذا كان له رصيد إجازات بده يعطي إياهن مصاري ببعض، طبعاً حسب بعض الشروط. إذا كان عنده ساعات عمل إضافية بده يدفع له إياهن، ومستحقاته كاملة لازم تتصفى بشكل مادي. فهي الحالات اللي ممكن الواحد يتلقى فيها تعويض مادي أو مصاري بدل أوقات العمل الإضافية اللي اشتغلها.

0: حكينا عن حقوق العمل الأساسية، هلأ بدنا نحكي عن نقطة كتير مهمة واللي هي الاستغلال بالعمل. أيمت ممكن نقول إنه الشخص عم يتعرض للاستغلال بالعمل؟
1: تمام، سؤال كتير مهم. الاستغلال بالعمل هون بألمانيا أو بأوروبا بشكل عام هو جريمة، يعني مانو والله مخالفة، يعني ممكن الواحد يعمل مخالفة وبعدين غض النظر أو حدا يغض النظر عنها، هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولذلك تم تحديد عدة مؤشرات ممكن الواحد يفهم أنه هل هو عم يتم استغلاله بالعمل أو لا. خلينا نقول في أشكال متعددة للاستغلال بالعمل، فنحن هون قدام تعبيرين، في الاستغلال بالعمل وفي عنا الاتجار بالبشر لهدف الاستغلال بالعمل. الفرق أنه عملية الاتجار بالبشر لهدف الاستغلال بالعمل هي نفس من جهة موضوع التجاوزات أو المخالفات أو الجرائم اللي بتصير بحق العامل، ولكن يضاف عليها أنه تم جلب العامل من دولة أخرى، يعني كان في عملية استقطاب وتوظيف ونقل للموظف أو للشخص من دولة إلى دولة إلى هون أو لألمانيا لدولة أوروبية أخرى بهدف أنه يشتغل ببلاش أو يشتغل بعمل قسري أو يتم استغلاله بالعمل. هلأ كيف نعرف أنه هل هي مخالفة بسيطة بالعمل أو هل هي فعلا عملية استغلال بالعمل؟ كيف بدي ميز الموضوع؟ بدي أشوف الواحد عدة مؤشرات. مثلا هل أنا بيوصلني مصاري كراتب مبالغ كتير قليلة؟ على سبيل المثال أنا بيوصلني بالشهر 300 يورو أو 400 يورو والباقي بيخبي لي إياهن صاحب العمل، على سبيل المثال هذا مؤشر كتير خطير على الاستغلال بالعمل. هل أنا بشتغل ساعات عمل كتيرة؟ فالواحد في بلش يشوف أنا بحسب ساعات عملي. أنا حكينا أنه الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يوميا بحالات استثنائية 10 ساعات. هل أنا بشتغل 12 ساعة باليوم، 13 ساعة باليوم، 14 ساعة باليوم، أو 10 ساعات بشكل دائم بدون توقف؟ معناتها هون في عندي مؤشر كتير كبير بدل أنه بيتم استغلالي بالعمل. هل صاحب العمل أخذ مني، أو إذا أنا كنت مهاجر أو من دولة ثالثة هون بألمانيا أو أجنبي، أخذ مني الأوراق السفر، مثلا جواز سفر، الهوية، الأوراق الخاصة فيني بهدف أنه خليهن عندي أنا كضمانة مشان ما تهرب على سبيل المثال، أو لأني أنا جبتك بخاف أنك تترك أو كذا، أنا بخبي عندي جوازات السفر. هاي كلها كمان مؤشرات أنه هون في استغلال بالعمل. في مواضيع التهديد، مثلا أنت إذا ما اشتغلت هيك أنا رح رحلك على بلدك، أو إذا ما اشتغلت هيك أنا رح خبر الجمارك عنك ويجوا ياخدوك هون لأنك أنت عم تشتغل بالأسود. بجوز يعني كمان موضوع العمل بالأسود، في كتير عالم بتخاف أنه والله أنا لأني عم بشتغل بالأسود فأنا كمان مجرم، فأنا كمان ممكن يعني أخضع للمساءلة، فبيسكت وبيكمل شغل وهو بيتم استغلاله عمليا بالعمل، وبنفس الوقت بيتم تهديده أنه بالسلطات، يعني إن كان الجمارك أو الشرطة، أنه هو ممكن يتم القبض عليه لأنه بيسوي عمل مخالف. هدول الأشخاص بيكونوا بحالة كتير هشة، يعني حتى ممكن يصيروا يعملوا أو يبيعوا أشياء ممنوعة أو يتورطوا بجرائم فعلا، بيع ممنوعات وتهريب وهيك أمور، لأنهم هن بكل الأحوال إذا ما عملوا هيك فراح يتعرضوا للمساءلة لأنهم هن عم يشتغلوا بالأسود. فلذلك هدول المؤشرات لازم الواحد ينتبه كتير منهم مشان يقيم إذا أنا بحاجة لمساعدة أو لا. كتير من الأمور تلعب دور، يعني الواحد كمان لازم كتير ينتبه عليها، موضوع الإقامة عند صاحب العمل. كتير من الشركات بيقول لك أنه تعال نحن منجيبك لهون على ألمانيا، أو إذا أنت أجنبي أوكي وعايش بألمانيا ما في مشكلة تعال، بس أنت نحن منأمن لك السكن، أنت بتروح بتشتغل والسكن من عنا، فأنت بصير يعني متعلق أو معتمد على صاحب العمل بموضوع السكن، فإذا غضب عليك بيقول لك خلص أنت من بكرة بتطلع من البيت بيزتك بالشارع. فأنت يعني هون كمان هذا النوع مؤشر الواحد لازم ينتبه عليه لما يكون بيتم تقديم سكن للموظف من قبل صاحب العمل، في له شروط معينة لازم الواحد ينتبه عليها. الفكرة الأساسية بموضوع استغلال العمل والاتجاه بالبشر هن هدول الأشخاص بيكونوا غير قادرين على الحصول على مساعدة بسهولة. يعني أنا ما عندي طريقة للتواصل مع الآخرين، ما بقدر أطلع برات شغل خارج أوقات الدوام، عم بشتغل كتير أساساً ما بقدر، إنه ما عندي وقت أطلع، أو إنه صاحب العمل عم يعزلني أو عم يشغلني بمكان معزول أو عم يعزلني عن العالم الخارجي مشان ما أقدر أطلب المساعدة بشكل أو بآخر.
0: هل شفتوا هيك نوع خلال عملكم مع عمال أو مهاجرين؟ ممكن تعطينا أمثلة مثلاً؟
1: طبعا دائما منواجه هيك احتمالات او هيك حالات اللي هي بيكون فيها شك بموضوع الاستغلال العمل، واللي بيخلي الواحد كمان يفكر اكثر بالموضوع انه هو فعلا موضوع جدي، هذا ما له علاقه بمستوى التعليم او الخبره او حتى الوظيفه اللي عم يشتغل فيها هذا العامل. يعني ممكن في عالم ما بتجي هي كعماله ماهره وبنفس الوقت عم تتعرض لحالات انه فيها استغلال بالعمل. يعني في عنا واحدة من الحالات صارت بوقت معين، هو عمالي ماهرة ومقيم عن صاحب العمل، اتى لألمانيا بعقد بوظيفة معينة، صار وقت وصل على الشغل لقى حاله عم يشتغل بوظيفة تانية وهو ساكن عن صاحب العمل، ولما احتج على الموضوع زدته بالشارع بكل بساطة، يعني حطه بالشارع أنه أنت خلاص برات الشغل وأنت برات الإقامة. فوجد نفسه الشخص هو غير قادر على الحديث باللغة الألمانية، لقى حاله بالشارع، لقى حاله انتهت علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بدون حتى كونديغونج أو بدون رسالة فصل من العمل بشكل رسمي، وصار لازم يتعامل مع كمان الإقامة تبعيته هي مرتبطة بصاحب العمل، فهي إقامة عمالة ماهرة مرتبطة أساسا بصاحب العمل، فصار بوضع فعلا بحاجة لمساعدة طارئة، انه صار زلمة بالشارع بده مين ياخده من الشارع ويأمن له منامة واكل وشرب ويرافقه بالعملية يعني تحصيل حقوقه من صاحب العمل، وخلينا نقول متابعة اجراءات الإقامة مشان يكون وضعه قانوني بألمانيا.
0: كيف تعاملتوا مع هاي الحالة؟
1: هاي الحالة مجرد ما نحن وصلنا الاتصال من الشخص اللي بحاجة لمساعدة، طلعوا زملائنا بالشغل وأخذوه من المكان ما هو موجود، أمنوا له إقامة بأحد الأماكن ورافقوه بكل العملية من المحكمة لكيف يعمل دعوة بالمحكمة لتحصيل حقوقه، كيف يروح على دائرة الأجانب مشان يمدد الإقامة تبعيته، كيف يغير عنوان سكنه، لأنه كمان حتى يعني بكتير أحيان بهي الحالة تماما لما يكون في الموظف هو مقيم عن صاحب العمل، فإذا راح رفع دعوة فبتوصل بريد تبع الدعوة أو تبع الجوب سنتر أو أي بريد بيوصل لمين؟ لصاحب العمل، واللي هو أساساً هذا العامل ما عنده يعني قدرة على الحصول على المراسلات تبعيته، فلازم خطوة أولى أنه يغير عنوان إقامته، يعمل أم ميلدونج ويكون في مكان تاني يستقبله. كل هالعمليات هي رافقوا فيها زملائنا بالعمل، وهذا يعتبر من العمال الماهر. يعني ما له شيء نادر الحدوث، هذا الشيء ممكن يصير دائما وما في حدا مستبعد منه. يعني على مستوى خلينا نقول إذا بدك أوروبا، في تقرير تبع طلع ب 2024 عن حالات بين 2000 و 2022 بأوروبا، عم نحكي على 3155 حالة اتجار بالبشر، تحقيقات بحالات اتجار بالبشر، عم نحكي عن أعداد كبيرة، عم نحكي عن 1052 شخص هني لجأوا لمراكز استشارة مشان ياخذوا استشارات بمواضيع الاتجار بالبشر.
0: بس بدي نوه كل هاي الاستشارة أو المشاكل اللي أنتوا رافقتوها بدون مقابل مادي.
1: طبعا كل الاستشارات هي استشارات مجانية، وكل خدماتنا هي خدمات مجانية، لأن احنا مشروعنا هو ممول أساسا من صندوق الاجتماعي الأوروبي، ونحن بالنهاية جمعية، فما بناخذ رسوم مقابل أي خدمة بنقدمها. نحن بناخذ رواتبنا لأنه عم نقدم هاي الخدمات،
0: لأنه في كتير ناس كمان ممكن ما تقدم أو تطلب المساعدة خوفا من أنه يكون مقابل مادي. هاي بعض الحالات. ليش ممكن كمان أنه الناس أو تخاف تطلب المساعدة بهيك حالات؟
1: مثل ما قلنا انه في كتير عالم بيخافوا، بيقول لك انا يعني بيتم تهديدهم اما جسديا بشكل شخصي بهون او بعائلاتهم بالبلد اللي اجوا منه. فاذا كانت هي عمليه اتجاب البشر وكانت هي عباره عن شبكه عم بتجيب اشخاص من دول تانية لهون، فالاشخاص اللي عم بيجوا لهون اول شيء ممكن يكون ماخذ قرض كبير مشان يقدر يدفع للشخص اللي جابه لهون أو للشبكة اللي جابته لهون، وتاني شيء بيتم تهديده بأهله اللي هنيك، بيكون لساتهم على علاقات، هي علاقات مافياوية كلياتها. إذا اشتكى نحن منأذي أهلك، إذا اشتكيت نحن نأذيك، إذا اشتكيت نحن أنت أوريدي عم تشتغل هون بالأسود وأنت بدون إقامة، فبيتم ترحيلك فورا، بيهددوه بالترحيل. وهو بيخاف انه انا اذا اشتكيت فرح يقلعوني او يطردوني من المانيا، افقد حق الاقامه. وبشان هيك انا بتابع بالشغل وبتابع بهالموضوع هذا، مع انه غلط. يعني الامور ما أنا هيك ابدا.
0: نحن بدوله قانون،
1: مش بس بدوله قانون، انه حتى الشخص هون في عندك نون بانشمنت برينسيبل يلي هو مبدا عدم العقاب. الضحيه لا يمكن عقابها، أنت ما فيك تعاقب ضحية لأنه هي ضحية. الأشياء اللي سواها لأنه هو ضحية، هذا المبدأ بيحميه منه، فهو لا يخضع أو بيتم استثناء. إذا تم الاعتراف فيه كحالة اتجار بالبشر أو كحالة استغلال العمل، فالأمور اللي قام فيها مخالفة للقانون أثناء فترة استغلاله بالعمل هو لا يحاسب عليها. الشيء الثاني، موضوع الإقامة. اللي بخاف موضوع الإقامة إنه رح يرحلوني أو رح يطردوني برا ألمانيا، لا، في حال تم إثبات إنه هذا واحد عمل شكوى، عمل محضر إنه أنا بتم استغلالي بالعمل وعنده أدلة قوية وكل هالأمور هاي، بيعطوه فترة تفكير بسموها. فترة التفكير هاي بتطلع من المدعي العام بكل مدينة، لأنه بتوصلوا المعلومات، لأنه عم نحكي نحن على تجارب بشر والاستغلال العمل هو جريمة، فبتروح عند شتاتس أنفالت اللي هو المدعي العام، فبيطلبوا مع هاي الشكوى بيطلبوا أنه فترة تفكير. فترة التفكير هاي بيعطي مثل نوع من شهادة المدعي العام، بيأخذها على دائرة الأجانب وبيحصل فيها على إقامة لحين انتهاء فترة التفكير، وإذا هو بده يشهد ويرفع دعوة ضد الجاني. ومجرد ما رفع دعوة ضد الجاني كمان بيقدر يضل بألمانيا، طالما هو وجوده بألمانيا ضروري للشهادة ضد الجاني بعملية الاتجاب البشر. وبموجب هاي الإقامة اللي كانت إقامة فترة السماح أو فترة التفكير أو الإقامة اللي بعدها، هو بحق له كمان الحصول على مساعدات اجتماعية.
0: هلأ تقريبا كل الأمثلة اللي ذكرتها هو جاي بدون إقامة أو إقامته على صاحب العمل. هل ممكن يصير الاستغلال كمان على شخص عنده إقامة قانونية هون بألمانيا؟
1: طبعا ممكن يكون، يعني في يصير في استغلال بالعمل لأشخاص هني معهم إقامة سارية المفعول بألمانيا وما له علاقة أيضا بصاحب العمل. هلا صراحة يعني انت بتشوفي موضوع الاستغلال العمل كيف عم تتطور التقنيات والافكار. يعني على سبيل المثال بعطيكي استغلال العمل التقليدي بيصير، اوكي، حالات قليلة ولكن بتصير وموجودة في كتير مراكز استشارة اخرى، بتجيهم حالات استغلال بالعمل لاشخاص اوريدي عندهم اقامة سارية المفعول، اسباب مختلفة، إما هو بحاجة لمصاري، إما هو أخذ قرض مشان يقدر يجي على ألمانيا، إما في أسباب مختلفة ممكن الواحد بسببها يتعرض للاستغلال بالعمل. ولكن بنحكي على كيف الآليات عم تتطور مع الزمن. يعني نحن عم نحكي على شخص عم يتم استغلاله خلينا نقول 8 ساعات باليوم ما عم يتم دفع أي يورو أجر لإله. شخص واحد مثال، وهي تعتبر جريمة. تخيلي صاحب عمل عنده 8 موظفين، ولكن من كل موظف بيأكل عليهم أجر ساعة واحدة باليوم، فهو عمليا كأنه عنده شخص عم يشتغل ببلاش. تخيلي أنه الاستغلال بالعمل التقليدي أنه شخص بيشتغل 10 ساعات متواصلة بدون فترة بدون باوزة بدون استراحة، ولكن شخص أو صاحب عمل عنده 10 موظفين، الحد الأدنى للاستراحة إذا بيشتغلوا لحدود 9 ساعات هو نص ساعة، هو بيعطيهم 20 دقيقة. فبالنهاية عنده شخص بيتم استغلاله يوميا بشغل 10 ساعات بدون باوزة. هاي الأمور ما بيلاحظها القانون، يعني ما بيجرمها القانون، ما ترقى لمستوى التجار بالبشر أو استغلال بالعمل، لأنه هاي مخالفات صغيرة وعلى عدد كتير من الأشخاص. فلذلك الواحد بده يشوف كمان أنه البيئة العامة للشركة اللي بيشتغل فيها هل هي مناسبة لإلي أو ما أنا مناسبة لإلي. كتير عالم بيروحوا بيتوظفوا بشركات تلاقي انه كل شهر بيتاكل عليه 8 ساعات 5 ساعات عمل، كل يوم مثلا بالاستراحات بيتاكل عليه حقه، كل سنة بموضوع الإجازات ما بتتعوض عليه جزء منه. فكل هاي يعني شروط سيئة للعمل لا ترقى على مستوى فردي لمستوى استغلال بالعمل أو جريمة استغلال بالعمل أو اتجاه بالبشر، ولكن لما تكون البيئة العامة للشركة هيك بشكل كامل فلازم يكون في مؤشر أنه لا أنا رح أتفادى أو رح أتلافى أني أشتغل ببيئة عمل سامة أو ببيئة عمل مثل هاي الشركة اللي عم بيصير فيها هيك.

0: هلا بخلال حديثنا بفقرتنا عن الاستغلال بالعمل كتير ذكرت فكرة الإتجار بالبشر، هل ممكن يعني تعرفنا أكثر إيمت ممكن نقول الإتجار بالبشر وإيمت ممكن نقول الاستغلال بالعمل؟
1: تمام، يعني إحنا هون عم نحكي على جانب واحد من جوانب الاتجار بالبشر، هو الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال بالعمل، لأن في أغراض أخرى للاتجار بالبشر.
0: هي لأن كلمة يعني كبيرة فنقدر نربطها
1: مثلاً
0: بين
1: في مثلا تهريب الأشخاص عبر الحدود من دولة إلى دولة، فقط عملية هي اتجار بالبشر ولكن ليست لهدف الاستغلال بالعمل. هاي نحن خارج اختصاصنا، نحن مختصين بموضوع يعني العالم اللي ممكن يكونوا عم يتعرضوا لاتجار البشر بسبب الاستغلال أو لهدف الاستغلال بالعمل. هلأ شو الفرق؟ كيف نعرف أنه هذا الشخص فقط عم يتم استغلاله بالعمل أم هو ضحية اتجار البشر؟ الاتجار بالبشر في إضافة لكل المعايير اللي حكيناهم عن الاستغلال بالعمل، في مرحلة اللي هي مرحلة الإعلان عن الوظيفة خارج الحدود وعملية جلبه إلى ألمانيا، فهي عبارة يعني عملية التوظيف من خارج الحدود وجلب الشخص لهون لألمانيا، هي تعطيها صفة الاتجار بالبشر أكثر من يعني بالإضافة لموضوع الاستغلال بالعمل، فبصفي العقوبة أكبر هون.
0: بس ما بده يكون بيناتهم عقود لحتى يقدر يجيبهم من خارج البلد؟
1: طبعا هلا ممكن هلا في كتير أمور أو عوامل تلعب دور، في ناس ممكن يكون جلبهم على ألمانيا بطريقة غير قانونية مثل شبكات تهريب البشر وبيشتغلوا هون بطريقة غير قانونية وهيك، فهون مو بس أنه في عندك عملية تجارب البشر هي جلب الأشخاص غير مصرح لهم عبر الحدود، هي لحالة عملية تجارب البشر حتى لو ما تم استغلالهم من العمل، وإضافة لذلك أنه صار يتم تشغيلهم بهالظروف هاي فهو عملية استغلال بالعمل. ممكن يكون اتجاه البشر لهدف الاستغلال بالعمل بيتم فعلا عن طريق عقود، بيقدموا له على فيزا، بيقدموا له على عقد، بيسووا له عقد عمل صوري، بيرتبوا له اجراءات السفر بشكل كامل وبيجي لهون، تلاقي وهي حالات صارت يعني حقيقيه، بيستقبلوه من المطار، بياخذوا منه اغراضه وجوازات سفره من المطار، وهيك بيروح فعلا دغري على المكان العمل اللي عم يشتغل عليه فيه، بيلاقي حاله بمكان عم يشتغل بشكل دائم بدون توقف، ما بيقدر يتواصل مع حدا، انسحب منه التليفون، مع انه وجوده هون بالمانيا قانوني 100% وجابوه بطريقه قانونيه 100%، ولكن هن جابوه بهالطريقه هاي لهدف استغلاله بالعمل، فهي عمليه اتجار بالبشر كمان.
0: طيب شو هي أكثر القطاعات اللي بيتم فيها الإتجار بالبشر بهدف الاستغلال بالعمل؟
1: عادة يعني في عندك قطاع الجاسترونومي، المطاعم، أشخاص مثلا بلاقوا حالهم صاروا بمطبخ أحد الفنادق أو أحد المطاعم وعم يشتغلوا بهالطريقة هاي. في قطاعات أخرى مثل حتى العناية، الرعاية الصحية، البفليجة برانجا، في عندك قطاع الزراعة، قطاع التوصيل، هدول من القطاعات الكتير ومستهدفة بعمليات الاتجاه بالبشر. وحتى موضوع الزراعة، قطاع الزراعة هو كمان قطاع كتير مهم، ومشكلة قطاع الزراعة انه دائما هو بأماكن بعيدة عن الناس، فهون بتزيد حالة اعتماد الموظف او العامل على صاحب العمل بمكان الإقامة، تلاقيه عم يشتغل وعم ينام عنده، وبنفس الوقت إذا بده يطلب مساعدة بلاقي حاله أنه بعيد عن كل الناس.
0: كمان ما ننسى هم موضوع اللغة، قديش بيأثر على أنه هو خوفه أنه يطلب المساعدة أو لا لعدم معرفته باللغة.
1: طبعا هذا حاجز كتير كتير مهم، فالواحد بيجي بلاقي حاله بعمل هو ما بده إياه ومضطر أنه يشتغله وما بيقدر يطلب المساعدة مشان يطلع من هاي الحالة. مثل ما قلت لك بأول المقابلة أنه العجز عن طلب المساعدة هو أهم يعني مؤشر أنه أنا عم بتعرض لاستغلال بالعمل.
0: يعني هون اجت السؤال أنه كيف ممكن نحن نفرق، أنا كشخص مستغل في العمل كيف فيني أنا أفرق بين أنه عم بشتغل بظروف عمل سيئة أو بحالة خطيرة بتستدعي أنه أطلب المساعدة؟
1: ما هون نرجع يعني موضوع العجز عن طلب المساعدة أو أنه أنا ما بقدر أتواصل مع الخارج بطريقة كويسة، يعني هاي مؤشر على التجار بالبشر. صار استغلال العمل، ممكن بصفي أنا بطلع على النت وقديش عم ينزل لي راتب آخر الشهر. مثلا أنا راتبي عم نحكي 13.90 سنت بالساعة، بشتغل 170 ساعة بالشهر، وعم ينزل لي بالراتب آخر الشهر 300 يورو، وعم يحط لي مثلا 1000 يورو إقامة بالأجار البيت مثلا. هذا مؤشر كتير خطير، عم يتم استغلالي بالعمل. موضوع ما بيسمح لي أخذ باوزة أو استراحات بالعمل بشكل دائم،
0: يعني أو إجازة ممكن
1: الإجازات، إنه إذا أخذت إجازة ما بيدفع لي إياها، بصفي إنه باخذ الإجازات بشكل يعني ما أنه مدفوع. إذا مرضت بيخليني أجي على العمل على الشغل، بدي أشوف عندي تأمين صحي ولا ما عندي تأمين صحي، هل مسجلني بالتأمينات الاجتماعية أو لا. في كتير مؤشرات تعطي خلينا نقول تحذير أنه أنا فعلا قد أكون ضحية لاستغلال العمل. تهديد، هل عم يتم تهديدي؟ وعمليات تهديد يعني ما شرط تكون أنه بشكل مباشر إلى أذى جسدي، هي تهديد بالدوائر الحكومية. أنا بهدده بالتسول اللي هن الجمارك اللي مسؤولين عن العمل الأسود، والله بخبر عنك تسول، إذا إجوا لعندك هلأ إجوا لهون وشافوك أنت عم تشتغل بالأسود رح يعملوا لك كذا وكذا. بهددوا بالدائرة الأجانب، إذا كانت إقامته معتمدة علي فبهددوا بالترحيل وبهددوا بإبلاغ دائرة الأجانب. يعني هي أنواع التهديد، هي تهديد، والتهديد هون مجرد ما صار في تهديد بعلاقة العمل من قبل صاحب العمل للعامل، فهذا يعني نوع من الإثبات أو المؤشر اللي بيأكد أنه شخص صار عم يتعرض لعملية استغلال بالعمل.
0: طيب إذا شخص حس أنه هو عم يتعرض لها عملية الاستغلال، كيف ممكن يتصرف أو شو لازم يعمل أول شيء، وكيف ممكن يوصلكم؟
1: هلأ ممكن إذا يعني في وصلنا في أرقام تليفونات موجودة تبعيت المشروع تبعنا وتبع الجمعية، ممكن يتواصل معنا بشكل مباشر. إذا كان عنده شك أنه هل أنا بتعرض لاستغلال العمل أو هل أنا ضحية لاستغلال العمل أو التجار بالبشر، ففي يتواصل معنا على التليفون ومنحدد معه موعد بيجي لعنا ونشوف ندرس كل الجوانب تبعيت الحالة تبعيته. في حال الطوارئ يفضل واحد يتصل فورا بالشرطة على 110 أو 112 مرة واحدة، يعني بيقولون أنا أتعرض لعملية استغلال بالعمل أو التجار بالبشر، أنا ضحية وأنا موجود بالمكان الفلاني بحاجة لمساعدة.
0: هل ممكن بكل اللغات هذا الشيء؟ مثل ما ذكرنا ممكن يكون عائق اللغة هو
1: بالنسبة لنا. نحن بمشروعنا بنعمل الاستشارات بكل اللغات، يعني نحن بنقدم الاستشارات باللغة الروسية والأوكرانية والعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والرومانية والهنغارية. هذول اللغات نحن موظفين اللي بالمشروع هن عندهم هاي المهارات اللغوية. بالنسبة للشرطة أو بالجمارك أنه ممكن الواحد يحكي معهم حتى لو بيحكي بإنجليزي مكسر رح يوصل طلب المساعدة، وخاصة إذا اتصل على 110 أو 112 فحيكون في دائما، رح يعرفوا مين هو، رح يعرفوا مين اللي بيحكي من وين بيحكي، وأنه في شخص فعلا بحالة طوارئ وبحاجة لمساعدة.
0: كيف بقى البروسيس أنتوا بتتعاملوا مع كل حالة؟ إذا بدنا نحكي مثلا بقطاعات مختلفة عم تحكي أنت أنه عم يتعرضوا للاستغلال،
1: مجرد ما طلب شخص إذا كان عنده شك أنه هو عم يتعرض لاستغلال بالعمل بيعمل معنا اتصال ومنحدد موعد بيجي لعنا وبيشرح لنا حالته. هذا إذا كان ما نو بحال الطوارئ، أنه أنا بصير معي كذا كذا كذا كذا، منحط الانديكيترز اللي هي المؤشرات، في نوع من الاستبيان بنعبيه سوا ونشوف نحن هل في مؤشرات على الاستغلال بالعمل، وقتها نحن منتابع معه منبلغ السلطات المختصة، بيعمل خلينا نقول المحضر البلاغ للشرطة وللمدعي العام، ومنمشي له بإجراءات المهلة تبعية التفكير مشان موضوع نأمن له موضوع الإقامة، نمشي له بموضوع إقامته المؤقتة لبين ما يلاقي مكان دائم للإقامة، إذا كان بأوتيل إذا كان بمكان إقامة مشترك مشان يطلع بأسرع وقت ممكن، ومن رافقه بكل العملية اللي عم يقوم فيها لبين ما تخلص الحالة.
0: هل التواصل معكم آمن وسري؟
1: أي شخص في يحكي معنا بدون حتى إذا بده ما يذكر اسمه في بشكل خلينا نقول مجهول الهوية، وكل المعلومات هي سرية وما بتم تبادلها مع أي طرف ثالث بدون موافقة صاحب الاستشارة.
0: هل اجت لعندكم حالة ما قدرتوا تساعدوها، أو مثلا ما قدرتوا تصنفوها كاستغلال بالعمل، أو ما قدرتوا توصلوا معه لنتيجة مع صاحب العمل؟
1: هلأ في كتير حالات تجي لعنا عنده شك أنه هو بتم استغلاله بالعمل، ولكن المؤشرات ما تنطبق عليه. مثلا تم خصم مبلغ كبير من راتبي ما بعرف ليش، أو تم فصله من العمل وما تم تعويضه برصيد إجازاته، أو في قسم من راتبه ما اندفع وهيك، ولكن ما بتنطبق عليه موضوع الاستغلال بالعمل. ممكن تجاوز أو مخالفة للحد الأدنى للأجور، مخالفة لساعات العمل. كيف؟ مع ذلك في حال حدا كان عنده هاي المشاكل وبس كان عنده شك انه عم يتم استغلاله بالعمل، او هو ما انه متاكد عم يتم استغلاله بالعمل، او هو عم بيكون بس ضحيه لتجاوزات معينه، نحن بنساعده انه يحصل حقوقه. مثلا اذا في مستحقات له ما اندفعت، بنساعده يعمل جلت اند ماخونج. كيف؟ بنقول له كيف يعمل جلت اند ماخونج، كيف يكتب المطالبه هي بالحقوق بشكل مكتوب لصاحب العمل، وكيف شو هي خلينا نقول الأسس تبعية كتابتها، وكيف بيطالب فيها، نبين له حقوقه كلياتها، منرافقه بهاي العملية، نشوف إذا بده كمان بحاجة إنه نحن نحكي مع صاحب العمل، ممكن هو يوكلنا بالحديث مع صاحب العمل مشان مناقشة الموضوع هاد. ممكن كمان نبين له حقوقه، إذا كان يعني ما استجاب صاحب العمل كيف ممكن يرفع دعوة بمحكمة العمل، منبين له كل حقوقه، كيف إجراءات الدعوة، وكيف ممكن يفوت على المحكمة، وشو ممكن بده يقول. كل هالأمور هاي منبين له حقوقه بشكل كامل مشان يقدر هو يطالب بحقوقه بكل ثقة. خلينا نقول
0: بنهاية حلقتنا، شو النصيحة الأهم لأي شخص بده يبلش شغل جديد بألمانيا؟
1: هلأ نصيحتي من كل الأمور اللي شفتها هي عدة نصائح. لا تبلش علاقة عمل بدون ما يكون في عندك بإيدك عقد عمل مكتوب موقع من صاحب العمل، مهما كانت الأسباب. حتى لو قال لك صاحب العمل إذا ما بلشت اليوم فأنت بكرة ما فيني أعطيك شغل، لا تعطيني شغل. يعني لا تحطني تحت ضغط أني بلش اليوم شغل أو بكرة شغل قبل ما تعطيني عقد عمل مكتوب. كتير عادي وكتير طبيعي انه بألمانيا الواحد بيعمل مقابلة العمل مهما كان العمل، وبعد اسبوع ممكن يبلش، وخلال قبل ما يبلش بكون وصلوا عقد العمل وما بيوقع عليه بشكل فوري، بياخده بيقرأ على مهله بالبيت بيشوف اذا بيناسبه او لا، وقتها بيوقع عليه وبيبلش شغل. فبدء العمل بعقد يعني بعد ما يكون صار معه عقد عمل مكتوب هو اساسي مشان تحاشي كتير من المشاكل كتير. اوكي، الشيء الثاني انه علاقة العمل هي علاقة صحيح انسانية، في تعامل بين البشر، انه صاحب عمل وانا بشوفه بشكل يومي، وعامل انا بشتغل عنده، في معاملات انسانية يومية، ولكن بالنهاية وقت يصير في اي مشكلة بيحكمها القانون. يعني انا ما اتوقع انه صاحب العمل ما بيدفع لي راتبي لانه نسيان، لا، في قانون بيجبره انه يدفع لي راتبي، اذا ما بيدفع لي راتبي فانا لازم طالبه فيه. ما أخجل بالمطالبة بحقوقي لما يكون في تجاوز، أنا مثل ما هو إله حق لما أنا أتأخر من الشغل بيعمل لي إنذار، حتى لو أكون عم بشتغل عنده صلي 10 سنين ولكن أخطأت بشيء معين إله حق يعمل لي إنذار. كمان إذا تأخر بطلب بدفع الراتب أنا فيني أعمل له إنذار. إذا صاحب العمل بده يشغلني أكثر من 12 ساعة أنا بقول له لا. يعني ما تخجل طالب بحقوقك لما تحط بدي إجازة ورفض لك الإجازة وما بده يعوض لك إياها، لا، طالب فيها لأنه حقك تأخذ الإجازة. لما تكون مريض يقول لك لا ما بصدقك ولازم تجي على الشغل، لا، أنت بتضلك مريض، أنت عندك حق بإجازة مرضية بكل بساطة، حقك بتاخده بغض النظر شو كانت علاقتك مع صاحب العمل.
0: يعني فينا نقول هون معرفة القانون منا رفاهية، هي حق من حقوقك كمان حتى تقدر تحمي حالك من الاستغلال.
1: هي حق وواجب طبعا، يعني معرفة القانون هون ما أنا رفاهية أبدا. وإذا الواحد ما بيعرف القانون بيقول لك والله ما كنت بعرف، هي ما أنا حجة.
0: تمام.
1: كتير مهم موضوع الوعي للحقوق والواجبات خاصة بعلاقة العمل، لأنه كل شيء له مهلة. على سبيل المثال، والله إجاني فصل من الشغل، بعد شهر تذكرت أنه والله أنا مظلوم، لازم روح بدي أسأل وأشتكي. طب ما أنت عندك 3 أسابيع فقط لتشتكي أو تعترض على هي الفصل من العمل، بس مرقوا 3 أسابيع خالص.
0: تماما، ذكرناها بأكثر من حلقة.
1: فأنت بدك تعرف هدول المهل كيف وحقوقك شو هن، مشان تقدر تطالب فيهم بالوقت المناسب كمان.
0: هذا هو هدفنا من برنامج باب شرقي، هو نشر الوعي لحتى الكل يعرف بحقوقه وواجباته هون بألمانيا. شكرا كتير لوجودك معنا ببرنامج باب شرقي، يمكن المرة الثالثة والرابعة. دائما بتقدم لنا كل المعلومات اللي بتساعد المهاجرين لحتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم وخاصة بمجال العمل. شكر كتير كبير لك مرة تانية.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكر لكم صراحة على البرنامج الرائع والمفيد، واتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا لحضورك، وأكيد أي شخص بيشتغل بألمانيا له حقوقه، وما يخاف أبدا يطالب بالمساعدة أو يستفسر. دائما في منظمات مثل منظمة Arbeit und Leben وأكثر من منظمة بتساعد بهالمجال. نتمنى نكون قدمنا كل المعلومات اللي بتفيد المهاجرين بهالمجال. كل المعلومات التواصل مع سيد خالد والمنظمة رح تلاقوها أكيد على صفحة البرنامج. استنونا كل رابع سبت من كل شهر بحلقة جديدة وضيف جديد. كانت معكم عبير إسحاق، ضلوا بخير. وجه الجمهور.